راني نسينا يا رقل هل وراني كلوة أزن أزجامي غني أغدق لغا هاتي نريني بجل سجدو.

نسينا يا رقل الورانك الو ازن جامي غني ادقلو هاتني ريني بيد السجدو.